رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا